0: ما كيف تبخم؟
1: ما تبخم وكي أمريكا ماري مير متاكري
0: ما تبخم وكي
1: ماري الووري لي
0: كماري مير متاكري
1: أو كلا كلا
0: ماري ماري الووري لي أو كلا كيف تبخم؟
1: ما تبخم وكي أمريكا ماري مير
0: ما تبخم وكي
1: ماري الووري لي أو كلا كلا
2: Bearers of our oral history Pass your story to the children of tomorrow.
1: You're strong, Masada.
2: Can't sit here and stare in sorrow. Bearers of our oral history. Pass your story to the children of tomorrow. Stand them in good stead so they will follow.
1: Sing strong.